قزيارة قزيارة تنجارك توب خمابا وورن رش دا أزماني مدى غلافانا مني تقربا شكرك ودنابا كاغازي جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني شجاوي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأفينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا نواكو تشكولا.

0: بريد يناير حر مجاركي امي وقف هتلاقي اولو باللزمي بالبكشين سر تشاندني وشو انا جودكار البردرية صوامعة او شفيرة قلك تفيقو خسارت وتفيق سكن بونا وان سرف مثلا منصة وما منصة قلك جي دوري وان بشتي مهكي دناين ام بيفين بشتي في خسارتي وقت بيش بعوضينن وتشتي خوشي اي جبرقانا روجانا او شفير $100 دستين البردرية وان صوامعة خسارت اخو
1: سوار اري في سبهي دما كومن جباري خواد دا دوامي بهياما يعني زيادة ترحفتي اكي جي شاحنين مزني يعني دكور در كتنا دوري وان هكذا از بحث صوامع عمودي تانية بكم اجبركو قلق كسان او صوامع عمودي بخوت تجيبو يه جوان بدو كهز من جينن دي تير جار بجاران يعني بهياما بسي چاروجا بحفتية افشا حينانا تفي بار يعني بار كيري وساكيرينا لسر دورينا اكو دور اوا بشتي بازارو جاي اكو دور اوا بشتي حفتية يعني قلق كس بيوان ديما بفدورة دكير جمارة دقوتن كملوار از دهاتن روشا قرمي وچاواي ودوري وچا دجيني دقوتن دور اما بشتي مهك هي اوي حطاني مهك هي افغان ما دكودم يعني نا جي اولي ده يعني نخصبون چوال عندن انها دوك ما ودوان شاحنايا دن يعني كي ماني روجا وان شاحنين مزين $100 دستينن زلامه كابو قوت از روجي $500 تاني ددما شاحنة حيا دوران بي اوي حقي موسم قشي لوي خود يعني لوي شاحنة يا هاني بده اجابة كود بيجن هيفي اوا كو سيستما كتيك في يك تايبتيجي ابو كي غازنين جودكارا يد درباري بي منصة الكتروني دا كو تبي كو غلكي رخصن كرناوي هيا دواري تنظيمي ودوري دا اما اف دور غلكي درنگ دي كبن

هجمارك جي كارمندن رونشتي موظفي متقاعد ده شمية لبرنافندا تأمينات الاجتماعية لباجار قامش لوخو بيشاندانا كالدار خستن دا خوازار واتبي خواني متأخر كرن وتكز كرن جو درنكتنا بردوام اما فين وان زحمتية جياني وان جران تركيريا

روش بروجي دم دبهرة لدورية الخدقرم جوالاتي من تشتكت النياب من مرا جبيبي بير آنينا دمال جاهلي تدنر.

0: بلي قدري ما أشخوا أم لوا بقريان هنا جي أم بردوامن بمجاري المال بهياما درو جانا لبي هف بطولة جمهورية سوريا جنان يا تايكواندو لداردي كافش دول سشخور سر درو جابو دوه لستيكا داوي بو دوه جهات نيستن دوه لستيكا هاني دوه بطولة هاني دا أو في آتين بچوك كو أشبال تداد ليزن أشبال وناشيات تداد ليزن ولباجار الشامي ببش داربونا قلقا جبكاتو قلقا جاليين بارزقها سوريا تبلوبي شامبونيان تبلوبي بطولة هاني بودنا با بطولة دا تنافسي كي قلقي خورتابو لعبة أحزي مدلستن سوار لعبة حزامة آصور يا ملون حزامة ملون ليسن حزامة رشد ليسن إجا جار بجاران أو حزامة ناش خو بيقومان حزامة ملون الحالي خود ليسن وحزامة رشي لحالي خود ليسن كو حر يكشي بفئات منفصل جيه ديتر دنافا باش داربوني دا بهفدور ليزن إش خود نافاوي بطولة هاني دا بستو چار تيم بستو چار تيم باش دارن باجارين ديتر يه لبارزقها سوريا بقشتي هر وهاجي نافاوان بستو چار تيمان دا دسدو حشت لستقوان هنه لعب هنه كو في لستقا هاني في بطولة هاني ديزن دنافاوي بطولة هاني دا جيم دبستانا نمور يا تايكوندو جباجاري حسكي اوجي تبلي و شامبونيا هم في بطولة هاني بونا اميز جيزي ده تر ناز بكنش خواه قل لكي سري مجبر و وكي لستيكي كنكتشي كردا بلنده كلوه داري دريزين و هر وحاجي بدنگي كردي لوه داري باندكين بدناوي كردي لوه داري دريزين اميزي ده تر ناز بكن كاني دبستانا نمور يا تايكواندو لوه داري چي لستيك لستنا چه انجام بدس خستنا اوه لقل ما بدريا تلفوني هم اندامو هم جي راهينار دليار حسين يا لدبستانا نمور يا تايكواندو دريا تلفوني الكلمة يا خانم دليار دماتا باش با
1: دماتا خوش با
2: سبالا با
1: سر چعبا
2: الكلمة قهدار دكن
1: سر چعبا تكارج من بحث بك تفليبونا دبستانا نمور تايكواندو سر مستوى في بطولة بطولة جمهورية يان جنان اي سال هون چاوان هون چاوان نرخينن
2: بله اف دروج اروج اسوسیابو ام شامی حاضر بوش با جرامی یکمین بسی 14 سال عمله بجدار بون وقت بطولات جمهوری و مکاری بو آستا سیمین آنی بایا سر مستوى سوری گشتی از بجم افتشتی که پر بلنده آستا که پر بلنده بشتی 14 سال گرب بجدار بون و شخواه ده وی بجدار بون آمده ما تسبیت که وقت به ما آرمان جا خوشی بدی آنی آفزن چه بو گم کاربن بدن خویان نکرن به کردن رجاوا ده تیکوندو ده گیانه چه آسته
0: بله
2: و گیانه چه مستوی ده تیکوندو ده و چه وقت به زانبون چه بویه شخواه دما اف چارده سالانه جی ام نسکنین راستی ام بجدار دبون لناو نتوی لسر آستا سوری جاره یکمین
0: هون آستا چنده درکتن؟
2: ام آستا سوسیا درکتن سر مستوى سوری و ما سیزده میتونی قوانین دی دوزه دوزی و یا ادنجی برانز بو استقوانی من مستوى من پر بلند بون و دی چارفی ابون بچوک بون جرد بجن شبلات جی و جرد بجن ناشیات ایجا ناشیات رجی هیه ما دبستانا پلنگی تایکوندو بجدار بون شخواه جحمه نازن دیمن ای باجار اگشا وک دیرک وک قامشلو عموده حسکی الحمد ورا اما وقتی ما پلنگی تایکوندو بجدار بون و ما اف آسف تسخواه آنی
0: و هون آسف سسیاد ارکتن و سیزده میدالی به دست خستن و چند مباره لیستن سر هیا موان دروژا؟
2: هر لیستوکک و یعنی هر لیستوکوانک قرآن یعنی مثلا تی لیستوکوان ای زیر آنی ند بن سی مباره لیستی حتی کار به زیر دست خوف بینا یا بلو یا برونز جیولو
0: یعنی تنی هر که مباره لیستنه و دوی مباره ده هر که میدالی به دست خستنه
2: نا بگه یعنی آگ زیر وقتات بستی نه دوی بکی مانی مانی آن سه مباره لیست بنو بسر کت بی کار بزیر بس خون ملی آ برونز جار نا دوی گنو تو مباره که بر بحه یعنی تبسر که بی و تو برونز دست خوبین و جار ناجی جی نا بی دوی تا دو مباراة بربحة حطت فاربة برونز بس خوفين جبر دي مينستر هجماري ووزنا هان بيشند لستقوان تدري
1: كابتن دليار جنبين بحسا باش داربونا اول سيرفي اصطي اصطا جمهورية بكن تشقاسا باندور دكل سر مستوى تنافسي دنافور ونون تهيم
2: ام تلو دبينن ما تخصت ام اول شي باش باش سوري كشي كان اصطا بلند الفيدكي و كمدربين جي و كالاستقبان جي بدا اما ما تشتك وقت بي ارمانجك ما يدين جي هبو قام قارب البان استقبانا بهلن دانو سندن وان تشي ببن جبلي باجاري متني يعني بباجار دنجي في وك شامي وك لاتقي وك طرطوس وك بان دفرندن من الاستقبان جحر دفريتي هم تخوزن بدريا في الاستكيرة وقت بي بيش كفن يعني الاستقبان بيش كفن قام قارب زوتر وان حاضر بكن جبو ناو نتوي
0: بلي جبو جارة يكي يا بشتي چاردة سالة ونسر أستا سوري ليزن تقاسي گرينجة اف بطولين هاني جبوي بيش كتنا و ددوار تايكواندو دوكي دبستانا نمور
2: راستي ام مد مديت بريق ام هرن ام بجدار ببن
0: عري
2: مدابو برت ميا يكي مين بنيا دي مين بنيا سمين ام بيو بنا قرن بر جايا دارا داوي جملي بجدار بون دد حزارو يازداد ما يكمين سر أستا سوري آني بريك أم نمو دوية دمي دمزاني بوغ أم پر پشكتن و دوية دمي چارده سالة جي كس وقت دبستانا بلنگ تيكون دو بجدار نبو يلناو نتاوي يعني أم چوني أور فيتنام ماليزيا قطر أم چوني قلن دفرن دن أستا تيكون دو پر بلند بو يلجمع جبر لو مكاري بو مزاني بو أمي تشتكي مزن لي بشتكي بشكي أستانجي جمر درخستن لتفولوجي ما قاربو مسيمين سر أستا سوري بينا
0: همي بگرن أستانجيان باري كهون هرم ويل استيقا هاني بليزن واش كنجي ده حاضر تيه خوش بو في بطولة هاني دكر
2: أنا وك كماري اي رنگ رنگا ما وك هفديتن بوار چيكرن يعني وك نوفن دي مي حسكي ام دوچون عمودي اي عمودي ام دوچون قامش لو اي قامش لو دوچون ديركي جبو هفديتن چي ببن وك پروردن ولو بچوك ام قاربن جبو حاضرتي وان يعني ام بكن بيتر بي قارب نقطة بجدار ببن استكي باش بينا يعني نبر درش جبر اي حزامي ملوان لي اي حزامي رش تم پروردي وان هنا اي قرتي
0: بلي
1: كابتن دليارم بين بحثها زحمتيا بكشين جالية موري تنظيمي ريخستن كرنا آتي ما تي زحمتي هاتن بيشاوا وچاوا تجاوز كر
2: أنا تشتي باش الجمع وقت بشهادات ما معترف دوليا يعني أم مثلا دوي دما هاند تشتكي بخوازن وقت أز مثال بين يعني كاني شهادة كاعتماد مدرب أو اعتماد حكم أو تشتنولو الجمع هنا جبر إيما ناف نتويم بجدار دبن أستنجين ولو تشيبون يعني فما كاريبو أم بجدار ببن دقوتن كما دفيد چارد سالة دون بجدار نبون يعني ون اعتماد نبون الجمع وك مدربين إيما أم ماسترن دفرد أم دبن مدربن دولي نما مدربن سوري تاني
0: بلي
2: تمام اف يك اصلا جدنجي مثلا تجاوز يعني قوانين انكرن قاربا وقت بقهرتن كيد نقاطع تشيكن يعني تشتنولو بكن جبوك ام سسياجي نسين لما سسياج وقت بزورة خمان
0: بلي قلك سباج بوتا وسري ما قلك جبروا بلندا وكتشي كرداو و کد بهش اشبال و نشیاتی کرد. گله که دیمنی وا خوش بودم اکم الوات ماشا دیگر و دلیستن گله که کیف خوش مجبوما گله که به قیمت اکو کچن ما لسر آستا سوریه پشتی 14 سالان خلات زیر بستینن جبو و ریاستر کپتن انتخوازم گله که سپاس جبو تا هم راهینر اندام
2: باستی ارمان جم اکی افو قربن و کرد خواه تسویت بکن ام تخیسی پیش کتن ام تخیسی خورتن و از پیروز دکتر محمیا
0: گلگ سپاس بود و جاره کدن جی پیروز با راهی نرو اندام دبستان نموریت آیکوان دو دلیار حسین دریا تلفونی الگلمه بود سپاس بود
1: ساعت خوش
2: سپاس بود سپاس

0: لسه روچك جيهان كتشو خورتك قش ببين وكا غوچكو بران من دفن عبيرن مينة
1: جاره کدن سلاب ماج بو هيا گهدار ماج خو ما ساعت 5 دقیقه د مامت شويم در باسي نیم ساعت خو داوي بونند وي نیم ساعت مې داوي د ميو مجاره ما تندرستي بلې ان هماولو تندرستي کې کوج مروف تجربه کې جيد دګره او نتني و کبيراني نه کې دمنه دبال امروف داوي بيراني نه خوش مخابن و دګ هزينه کو کس کانجي و کې درس کې کس در دور خو ر کو ګل کې حاج صحت خو بن حاج تندرستي خو بن امي د وي مجاره خويا مايدا بحثا كسكي بكن كو رحلاكي قلكي دريج وقلكي بايش وقلكي بتعب بالتهابة كذبة يا فيروسي يا بيبا بيرا مابو ونخوشك دريا وين خوش يا خورا ويش أخوا حميد دريا برتوكا كدرخص كو دنابا بي برتوكا هاني دا زحمتي خويا تندرستي ين نفسي لسر صحة أخوا تجوى تجربة هاني قرد هر وهاجي دريا وي برتوكا خويا دا بحثا هشياريا بلافكرنا أو بيشكاتني كو خلق زوهاش خواه ببن درك وابيش أو تشخيص مبكر قلك الجموان هبجاد بي مجارة مي تندرستي دا أفي مجارة مبا بشتي استراني بي ميواني مال استيديو با.

0: بلي قدر ما وك هفالة ما ديانا بحث كر شخوا فقرة ما طبية ميفانك جعامود مرأي شخوا بنخوشية كي التهاب الكبد بير درباز ببو برتوكا كاتشيكر شخوا أنا الفيديكي دي ستديو بمرأي ما مستا موسى عيسى تبخيري هاتي الحمد لله سلامي
1: خير أخذ التبو والله يسلمك إن شاء الله
2: صباح تبخير با ما مستا
1: أهلا وسهلا آتجي خير وخشية دبا
2: صعب جالك سباز دخوازم جفيدة دس بيبكم تشاوا تشما بريار دا كوت نخوشية خواه بكي كتاب تبا كورينا كتاب تأيش أخود ريار برتوكي كتاخينا
1: صحيح كتاب قبا قمكي كتاب تيروكا قصد عمجيشي هدف عمجيشي انو أخي أف نصاغياها التهاب كبد الفيروس الباقي أمجير بزركارش نصاغي قلكي خطيرة 95% قبوارد بالزمان دمرن لكن نقدر ممكن إنسان بغلب بزورة بين نصاغي هاني ببدو دمن عوامل معينة ومحددة إذا نقل تجربية تجربات حياتية آج أصدر باسمة تشكي خيالي تيتنية وقت تبيجن إبداع أدبي فني نا قش الواقع واقعي قستير در باسمة ما أو واقع سجلاندية خلال سي حلقي مع سي تشار ملحقات ويجي مردر باسمونة زحمة يامد نساغية ديد نسبيكاوي مراحل يستير در باسمون از قيام حدود خطورة قال كادروا قواتشو خلاص انتهاء بو يعني لكن مقاومة معنويات عالي تختوري خورت تقيدة بتعليماتها ما قو الواعي الإرادة فأخطر المراحل تجاوز كر وأز قيام إيرو مرحلاك جيرد بيجن الشفاء الوظيفي الشفاء الوظيفي جي المرض التهاب الكبد البائي قصد واجيتشي أنه أخي فيروز جخويني دركتية
2: هاري.
1: العامل الاسترالي العامل الذي يعيش عليه الفيروز اختفى مناعة جسم مناعة خلقة إذن المريض رجع طبيعي إلا حالك شما إجا نابجن الشفاء التام إنه جميع دراساته وأطبائي قستعاملي بواردكم إنه ترسك هي إنه في فيروس هاني بقايا خوا دخلايا كبد اشتبن جيناتي خوا جيرد بيجن دخلايا كبد اشتبن وليس أدخويني إذن ممكن بضمن ظرف معين إنه أو جينات بنشطن إذن أمناد خبر ياري إنه والله أبن خش روح ترحت بيو حر تشتي بخ وحر كاري بك وبك وبك لا دبيتم تحت المراقبة بي درمانك هي أزدخوم وشنا خش يبي مرحلة جي دخوي درماني حتى أني درمانك يد دركبه درماني أم دستيني جرب تينو بي بير 300 فيروس وي يعني خمدان سكن عندي يعني أنا كاتشت كي نفرض جدلا أنه أفيروز لسبب ما دخواز بحركة ناهلة يعني كتم جيرتشتك جيخوا بالسكن خليك بمكانك إذا فيروز لا حركة وتي التهاب كبد تنة يعني كبد سليمة وظائف الكبد السليمية خوارن مزبوط رازان مزبوط حركة مزبوط ديتن مزبوط إلا أنه نخش يدي بنصير شيدة وبحسك يدينا يعني أي مرحلة جرد بالشفاء الوظيفي
2: أري
1: إيرو أنا سرد الشغول مخابري دولي سي مخبر هنا معني بي أنه أم بهلن أبنى خش شفاء وظيفي تجاوز بك إلى شفاء تام سرد شغولا حتى يرو نتائج وان مبشرا بس قبل نجح جي 30% يعني سري صدي سي حبي جي شفاء وظيفي كارم بكن شفاء تام بمعنى انه تي استمرار بك دبي وضعية هانية دي وتي متابعة درماني خبك تينو بيبير ودعوة حمية ناكن دكتور قش دعوة حمية ناكن، ولكن تي حمياك بسيط شيك شخور خاصة الكحول كحوليات بكل أنواعها، جغارة إرهاق جسدي ونفسي، خوارنا قران سهرة دريج. إيه راس إنسان الكرام دنيا بجياد دوينيهم سهر، بس نحنو سهرة وان قصداوي بنابها بالا دوليس كشتغالي وحياتها بتشتهولو ديوان تتادى خوارنك موزون متوازن به راح أكوك مقو نفسي جسدي به دي عمري وخب قديني دي شفاء وظيفي دي قلت نجي أب درماني نهدر دكام در خصيني طبعا درمان دي مراحلة التطور تجريبة أنه قفي دل تكركر أرى بشتي داكا بقرك 2026 داكا بأب درمان تفيدة جيكر تفيدة نكر تد مرحلة شفاء الوظيفي ده.
2: نهاد نوا في برتوكا خدا. شو تده يعني تبحث في شفاء وظيفي ذكى تشغل كيرة يعني أفكر برتوكا كوتا نبي ساندي بخوش كيرة. إيش كسي نخوش بخوري إيش جمال باتارة إيش كيرة.
1: برتوك قصة مجي تجربة خو ما قوتي. أولا أو كسي نصاغ ببين صغير. إيه قبل تهاب كبد. يبو مضروب
2: عارف
1: قبل التهاب كبد ابي من خشي نصاغ التهاب كبد برا بيجي انه ما انصانك هي راح تبويق ياي شفاء الوظيفي تشك ريحة طاق ياي
2: شو
1: ما اجي وكويناك
2: عارف
1: او قياي شفاء وظيفي شو ما اجي ناقي من اب سؤال ده فردي خاص عام اين خش في العالم چنا خوشيها بي چنا خوشيها بي عفونا في العالم هاري. يعني چنا خوش بي انه اخي ممكن تي مقاومانا شاغيا خوبك وممكن تزورانا خوشيا خوبك بدليل التهاب الكبد البائي يعني خطورتها بي بشتي سرطان تي بشتي سرطان التهاب الكبد البائي امراض القلب تعتينا بخوبك نا نخشيرين ما نخشيرين التهاب يعني ده حرز ده رسولة داتينين ورهاد غيرين ده مشي بس كخطر انا كايلو سرساحي سرطان مايه وبتقر التهاب الكبد البائي سكري عبارة عن حمية يعني حميات بسيطة سكري بحدين جيوي تي بسكن تي فريمي جيلي خونة تشتك السكري
2: عارف.
1: حتى تبجي نماذا لنا ساغي سكري تغيير نمطح إذن أي مقزم شيء أي مريض في العالم بأي نوع من المرض أخي التهاب كبد البائي تاني أخطر مرض في العالم قابا قلت تدابير أخوي خشك بستين وعلاج أخو بك وبقى دكتوري أخو بك ودرماني أخو بخو تدابير خوش صحيب استينه ممكن تزورها بينه خوشي أخوه ببه وچين خوشي قدجيها به بما أن التهاب الكبد البائي من الأمراض العضال جرد بيجن المستعصية جرد بيجن الصعبة يعني إنسان جنافلتي يعني كم دفلتن فمن خلال هذه التجربة هاني أيها الإنسان أيها المريض معنوياتي بلن ما مقاومة خرد بك وزورنا صاغيا خو بب زورنا صاغيا خو بب دسته مرودية الطبيب عامل مساعدة الأدوية عامل مساعدة الدرمان عامل مساعدة أزالي خونكم درمان علي مناك أزالي خونكم تختون كارين علي مبك
0: تد نافا في بردوكي تبحث تشخيص مبكر جيكر شخص قرنك
1: تشخيص مبكر دي مرض التهاب الكبد البائي سهلة شلو تشخيص مبكر مباشرة أعراض ضدته. رأساً قباق سبيح السياب أصطبيعي بهم شباب أجمرقوا قو شعبي تزربوي إذن شعبي تزربوي إذن إشارتها شدا التهاب الكبد البائد التهاب ده ويشاغي طبعاً لا شيء مجي زربو بدوده ويشاغي تفريق تنم والفيد الجزيرة ما بين التهاب الكبد البائي والآ والألف تنبو وكهبون يعني تحليل عامل استرالي الجزيرة حشتيو بينجادة تنه بشان شامي بقرياق وبائي إذن عامل استرالي إيجابي أب تشخيصا مبكر بو خلال سيمة هذا أم قيان أنه التهاب كبد البائي دسبيك بوي تشاغي دسبيك اوي تشلوي ابن ساغي جرد بحضانة الفيروس يعني فيروس كجسم ما بين 3 أشهر و6 أشهر تشيكي خد أعراضي خد
2: هاري
1: إجابري وي إيه بازدي آبيل مدركت 35 إجابري وي بشي كتي لا شيء مدى الزنة قليمة بسيمها ششمها شارمها أو نادته يعني تأعراضا نادته إلا زربونا كي بدته خطورتك ويدا هي باعتبار قوش دار هنه انجارنا نصاغن هنا دشعر انه والله يا ابشي قريب له ابشي بابيشي از مرشحهم دمها در رجع سير رجع شار رجع ودره اخو اهم بالدك بيكون التهاب كبد كد كبد
0: او معدي بخو
1: ها
0: معدي ابن اخوش
1: ابن اخوش يا هاني معدي عن طريق واحد
2: الدم خوين
1: دريا خوين يردد طبعا منو تدابيري خبستيني أنا المالية تدابيري من كبتية من حالي خوي شوكا من حالي خوي فرشا من حالي خوي قصاصة ماكينة مزناه لكسب دورة كمشا يعني تدابير في السنة بس تنقلها انتقال أوي أساسي دريا خوينيري الدم
2: هاري.
1: يعني أنا كأز عام أنا بري أنا كأساسا دلي خوش كان بعامل استرالي كتي البامة قو خوين هبه أزوي شاغي دستي خود دهدر بعد الشوم لزاق دك
2: لزاق
1: أما إجاكي أف جا جرحي دستيمي وجاكي دجهات أوجي دستيوي جرحي ومن دستي خدا دستيوي خوي نامش وسر خوي ناوي بيكون ما فيروس نقلاتي أخطر شي بريد شي دابو دي نقل الدم دابو
2: هاري
1: دا عمليات دابو دا أطباء الأسنان دابو أو شي كيخوا فيروس تشل دقا شرد بي حطاق بمره لأنه فيروس دش اسمه عضوي يجي ومادي يجي
2: هاري
1: فحطها بمرد بيت شيك أخوة تشل دقيب قمو إيه وانا نقاوله ونذكر عمليات جراحي بيكون كير أخوة نمعقم هاري. يعني تعقين ما وان كيبو أبدا نقله بشكل هاني دي نقلين اللاوي أخوة
2: هاري
1: عند الولادة دي طبعا تدابير استندنا أنا كابي مجرد ما بيرك بيجي أورو حمل دبي لأوروبا رأسا دلقحين زاروكا دلني زكدي إما ناقشي ترى بشور شيد بلاوك ويدلقحين لأنه فيروس شلو حيث يحزير دبي قبل فعله تلقحا بيكون تمجال لداي تمناع داي أنا كابية تدبيري شيدك لقاحات انتشار فيروس حد الدعندية طبعا 1992 قيا يجمع ولكن هين بيه هنا سببك يدي شيء كتب قبا قول خازن انا كبدها اتصالات امرض كنت بك تجربه خوش مرش قال لك تي يعني وانا هاني صار فيسبوك يا بالي من شيء
2: قال لي برك تا كتب درخستي بدنا نقل كيت بلا بلا
1: بوي حتى اوروبا امرض اشتغل انت يا اخي ام درج الماني دي بهر بش حف مهامر حجت مهامر درمانا بو درمانا نو كاش مر بيجي يعني والسوري البيدك هني يعني كام في ديش بي تجربات
2: بكن
1: يعني. ومو خوست بريش ساعت مصر ارتاز يشتغلي مقالة بي فرد صاغي يجي كريا قال طبعا هنا كان عالم فديد كان بي والله ازم لو خشيمة نقد يا فديي انه اخي سبيم التهاب كبد الباقي سبيمة طيب ازي بنقري مش غيري خوري يعني غيري خورشي بيجن با ولوي ولوي ولوي ولوي معرفية بدل خلقي برا خل زانب برا حماية تاخبكن تدسي خدامه مفروض انا هرد دسي خبشو يعني الاحتياط واجبة
2: هاري
1: ام فاتشتي هاني ام قشي المال يطبقينه والحمد دريج از اي ادات من ادواتي غيري خو استخدامناكم تجاري مستحيل يعني خلص
2: برتوك اتات ناف دسي خلقيت هاي بالافكرية
1: چه
2: نسخي كتابة
1: لا ماما نسخي كتابة اب اول تجريب ما طبع عندي وما قلت بس انه نوعك جديعاية ما تشيكك جير شيكر وك حفلة توقيع صغيرة دور بينجي سانكي سي بينجي سانكي حاضر بول حاجة كشخور نسخة أكبر
2: نعم.
1: أنا كالجمع دور بيس نسخة ماني على أب مدانية على جنب أنا عندي شغل إعادة الكتابة لأنه تشتن هنا دبردك كيمن
2: عري.
1: نوك مخوست هاد دبردك مخوست هاد دبردك أنا أجنب ردني بالسينة مشين تجربة ما قلكي غنية بدليل دكتور عمران حمدي تختورك قا حسكي وانا الكردستانية اب 40 سالي برا دو مره خدنا خشيه التهاب كبد تم دب الحمد لله وشكر لله وتجرباته نادر عالميت دبي من التاريخ الطب نادر اب تجربه هاني. علي سعدات اتصالي مرضك علي سعدات طبيب ولا يعني سوري قشي التهاب كبد او متوجهين دبي من تجياي بي مرحله مبروك مبروك مبروك سايتش فلانت اشتهاب ايش فلانت اشتهاب هاي تهين اشتهبه يعني أبدا دكتور يعني تجربام يعني تقيمي بشكلك إيجابي وبشكلك قلكي قلكي خشك طبعا أما جال ببو جارتا دبي استحياك مزن بشين مش رحمتي دكتور يوسف دقوري أوي حتاق وفاة جيكر وي إشراف دكر سرنا صاغ ياما صحيح علي سعد الشامي بو بس أول عامو ديبو
2: أري
1: جهدكي مزن بمركر وتوجيكي مر وزوجيها عندهم كتاب دان من جمر شرح كر أس خصم انترنت دي هاباي التهاب كبد حاليا الذكاء الصناعي براستي بوي أكبر دكتور في العالم إيه ما برايا مني أنا كأس دكبمي سي موقع هذا دان البام مسجلة مباشرة كالتهاب كبد باي شي كاف شي اب شي اج بدخم بيت خد جبيل البيت خم لبين خان بيت خم جواب هذا حرتش ندي محرسي وكب درت كمان رايا دكتور عمر حمدي شي واي صح اذا بما انه مروكا را انا كاجي بتختوري
2: خو يعني سهل بوي سهل
1: سهل بوي قال لك
2: يعني. او تخلف نماي نماي
1: نما تخلف
2: نماي يكبري مرض كارلو
1: تقيد بتختورات أول شيء الجمتة هي الطبيب طبيب شاطر برقة طبيب براب إيه براب نمشكلي برقة خاب عيراق هاي بستين شو نمشكلي بس شاطر بي يعني زانب بدوسه علي سعد والله زربا سمجع عياداوي أهولو زانب وضعهم شيء بمجرد لمن ناري بدستي خد دامه الضغط الضغط يا بشي ما دستي من الضغط زائج فيهم ذكر انه كابي تشلوية وبمر ستاند دا وستاند 2085 ده 1985 حتى 2010 طبعا حوادث شيء وزمان شو مشامي انا انترنت شيء بدري انترنت التواصل دورته دي كتاباتي ميهن دي اتصال دورته ميهن فجاميرو يعني ازنقاز ذكر عمران حمدي يوسف دقوري متابعة وقت وهب 5 دقائق
2: كرم بك
1: مراحل سبيرس درواس بو دسبيكا خود زربونك بو
2: هاري
1: اوكي دكتور يوسف شخصا التهاب كبد بس باقي غير باقي شخصي باقي قبل بشتعامل استرالي الشامي بقرر امشون علي سعدة قو حاليا ما في شيء خلاص باقي التحاليل تقش مضبوطين وفحص السريري شاش مهنتشو نكس تشيبو أزبا قريام جام قوبالت دروان قدامنا بي كورتيزون أنا تقالا كيدك يا شلو كورتيزون تيبدي نخش التهاب كابت شلو بدي طبعا كورتيزون لاشي مورمان شعبي كيم كرن وجهنا بخان جسم حرتشت يعني كتم حالك سي صالك لا يتصور يعني ضبطي بمره بيشتيك خلص بعلي سعدة قو انت من القلائل الذين استفادوا من هذه التجربة في العالم ابو دكتور زي ما كنت مستفيد من هالتجربة قو ما كنا نشوفك هون يعني بمعنى كتبوا نهاية او درمان بو ياي بضبطي يا زي بشومة ضبطي وامانو زوروني كل سنة مرة وعلي سعد هار ويوسف دقوري البر علي سعد جور شامي حر صالي جارك نكسك شيبو تموجك شيبو فيروس درمانك در كجيرغو زيبيكس نا او درماني مقاوم بو بس مساعد بولي ترميم الكبد او جيسي صالامة بير داوستن تموجة دهات يعني نوباك خرطر هات درمانك دان ما جرد بانتي فيرون انتي فيرون توبشك 160 درجه خو خستنه يعني 160 توبشكي مبداي توبشكي بالمعنى الحرفي للكلمه 24 ساعه تس خارج التغطيه
2: اه
1: او صالو دمها
2: بل
1: اما استمرار كرد بين هذا مشيه اما 2010 قول الله اجا درمان التينو في بيردر كتيه دانم 2010 حتى 2023 تينوفير تينوفير جار كم خير ده كشخور اتحاد شيكم كاب دي ان ا تكاثر الفيروس شي قيس الجمنة ما شاكر قصفرية اذا سكري تي درمان بسكرين تي بكتابك يمنا اجا الله يشكر يشكره بالخير ده قرار حمدي قونا تي بتابعين بشتي سشبري ششمها ما جار دي قوي عاقبة ما دي ان آ شكر ومعامل استرالي شكر ما مناعة شكر دركت عامل استرالي صفري وكم جوارقو مناعة بوي 3/10 أو 10/10 يعني 3 يعني مناعة جسمي مخو شكر وتكاسل الفيروس صفرة
2: بلي
1: إذن الشفاء الوظيفي وكم جوارقو أمل بنداء أنا كادرمان جير دركبه ودرنا كبة آبي الزبان تحليلها إعادة بكم جاري تحت المراقبة يا حرصالة يا حرششمها
2: و... يعني يا داويجي هري داويجي شو باندن قلكي جردي هري كي مرق قلكي بشوبينا خودتا بباريزة قلكي خودتا جفابكم
1: خودش و... رازي
2: وكسا يعني چه كسي كوتا نبي سانديجي هو هر كسي كوي برتوكا تبخوين فيداكي جيبكم قصورة معافو بقدي داما وقلكي كورت مايا
1: بشعتا وخش به المهم يعني ما اعلانكر انه كسك هي كار زورا التهاب الكبد الفيروسي البائب
2: بل كسك هي كسك
1: مرحله الشفاء الوظيفي
2: بلي راست
1: اما الشفاء التام اكو جورجو لسرد الشغل ودرمان النجاح يعني دركتي درمان بس في طور التجربة واوجي قبل نجحت 30% نسبة الشفاء
2: بل
1: ونسبة الشفاء الوظيفي 3%
2: يعني ما رب بمناعات اخذ كارزورة هرتشتي
1: بإنسان معنويات ومناعات
2: معنويات ومناعات ما رد كارزورة هرتشتي بقل لك سباس جبوتا مع مستا موسى عيسى كسك جباجاري عمودي نخوشك كوبل تيهابا كبت الباقي بو قلك سباس كوت القل ما بو قلك سباس بو وجي قهداري ما دماما قلك كورت ما بو سباس بو قهداري كرنا وهبالي من الكونترول أحمد خليل ودورين علي ونبيل سفوك سباس بو تجي هفكاري من سوار أجي ديانا شغموس لقل ما بو بخاطري
0: بخاطري

أسمري أسمري تجدلنا يا داري خمامين قلك خمات يجي إيدي هات للسري بريد أسمر سرناضي خوشكي ودلالية يجبري كردان بسن بيدكرن تقيسي قور هبن لتجاري أسمرا وجي أسمرا ناقرن أفجنو ترين برهما هنرمن دي روجلاتية أحسان كرد قال أسمرا خودك أم لي قداركن

جاس مران رهرت تشتي فكري جروح وجان ودركة فقهداري ما دوباره صلاب الوبن خليك كنه وقالك مجاري ما يقيرو هنا أماج سبوري داس بيبكن بداس خستني بشتي تعبو وستاندن تا تندرستي وبمجاري المروفيرا كوراستيا جيان وبندواريا قالك مالباطان أمي داس بيكي سريل روشة مالباطن مي سري كانية داخا زواند نافا كامبان دهروها أمي سريل مجاري كجرينج جبي حمو دايكو بافان طيبات لقال دكتورة كيدرانا أو جي مجارة درانين كودر دي كيفن اللي نالي جيه خوانا بري كودران شير بكيفن هروها امي قالا شيرين كردان بكين شير جنين تيكوان دو يكو لسر آسا كومارا سوري قلك ميداليين زيرو زيفو برونزات جي بدست خستن اجار مرة بمينن امي هرستراناكي وفاقرين يكمين مجارة خود دست بيبكين.

قدرما برنامج راديو زين برنامج كأزم توي أم حمود ناب ده نيجا ونجد كارم بيوندي بكن هر مجاري كي وهب دا خوازي كي وهب سر سر أو سر تعب أمي بيك بينن لسر فين نمرية صفر نه نه بينج حيست صفر شش شار نه سسي

مكملين معكم مستمعينا. كل يوم في شغلات ممكن الإنسان يعوضها، لكن في شغلات تانية بيضل إلى مكان خاص بالقلب، مثل البيت، الحارة أو المدينة اللي كبرنا فيها. مستمعينا هدول ما بيتعوضوا، ولما يضطر الإنسان يترك كل هالذكريات وما بيكون فقد ويخسر مكان، لا بيكون ترك جزء من حياته وذكرياته وشعوره بالأمان. من هالمنطلق نظمت رابطة الدار لضحايا التهجير القسري جلسة حوارية بمخيم السريكانية الطلائع. طبعا جمع مجموعة من النساء المهجرات من مدينة السريكانية راس العين للاستماع طبعا لتجاربهم، وليحكوا عن التحديات اللي لسه بتمنع رجعتهم والشروط اللي بيشوفوها ضرورة لضمان عودة آمنة وكريمة. يسعدني أن تكون معي اليوم الآنسة إيفا حاج إبراهيم، عضوة الرابطة ومن اللي كانت مسؤولة وسيرت الجلسة الحوارية. أهلا وسهلا فيك أنسة إيفا. أنسة إيفا، واضح الاتصال ما عم يسعفني. مستمعينا برجع بكرر أنه التهجير كان من أحد العوامل الأساسية اللي كان سبب أنه بشكل خاص أهالي شمال شرق سوريا، وإذا بدي أحكي بشكل خاص عن راس العين، سريكانية وعفرين اللي ضاقوا مرات التهجير، والتهجير فوق تهجير والتهجير ضمن تهجير كمان، كان من أحد الصعوبات اللي عانينا منها سنوات طويلة. ولكن يبقى الأمل بالرجعة وبالعودة هو الأكبر، واليوم كمان في كتير شغل وفي كتير لفات عم يشتغلوا عليها لعودة هالأهالي بشكل آمن لأماكن. ومنن كمان المبادرة اللي قامت فيها رابطة دار لضحايا التهجير القسري. أتوقع ضيفتي حاليا معي أنسة إيفا، مرحبا فيك وشكرا كتير لانضمامك لألي. واضح في خلل تقني. مستمعينا رح نروح لفاصل ومكملين معكم طبعا الفقرات، من أهم الفقرات اللي اليوم رح ننوه عليها اللي هو العودة الآمنة للمهجرين.

0: من صوت راس العين صوت روني جان، تدور أم ندور أم نازيك. إن مستمعينا ضيفتي حاليا جاهزة معي الآن سائبة حاج إبراهيم عضوة الرابطة ومن كانت المسؤولة عن تيسير الجلسة الحواري. أهلا وسهلا فيك آنسة إيفا.
1: يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك بكل المستمعين وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك من جديد. بداية آنسة إيفا، حدثينا شوي عن فكرة الجلسة، شو كان الهدف الأساسي من تنظيمها بشكل خاص بمخيم راس العين سريكانية؟
1: هلا نحن برابطة دار نظمنا هاي الجلسة الحوارية داخل المخيم سريكانية بحضور تقريبا 20 امرأة يلي هن كانوا قاطنين بالمخيم. حاولنا خلال هاي الجلسة نحن نركز على واقع ودور النساء المهجرات قصرا ما قبل العودة، ولحتى نحن نفهم الواقع يلي عم بيعيشوه تحديدا بالفترة يلي نحن عم نمر فيها، لأنه بالوقت الحالي وبعد الاتفاقيات بعد الاتفاقيات يلي صارت انه رح يكون في عودة للنازحين بعد الانتهاء من عودة أهالي العفرين، رح يكون آليات العودة رح تتنفذ بالنسبة لأهالي سريكانية. فنحن حبينا نفهم هذا الواقع وتحديدا لفئة النساء كمان، لحتى نحن كمان نشوف شو شروط العودة بالنسبة للنساء المهجرات وشو هن التحديات العودة بالنسبة للنساء المهجرات، وبالإضافة للملاحظات والتوصيات يلي هن بالدنيا.
0: طبعا ملف راس العين سريكانية بيختلف عن ملف عفرين، واضح انه هو شائك أكثر، فشو كان من خلال حديثكم طبعا مع النساء شو كان أكثر هم أو مطلب كان بيتكرر خلال الجلسة؟
1: هلا واقع عفرين بيختلف تماما عن واقع سريكانية، لأنه بمدينة سريكانية ما في أمان نهائيا، لأنه في فصائل لا زالت موجودة بالمنطقة، يعني ما فينا نحكي أنه المنطقة هي تحت السيطرة بشكل كامل مثل منطقة عفرين. في فصائل لا زالت موجودة بالمنطقة، هي بتتحكم بالأمن يلي موجود ضمن المنطقة، كمان في انتهاكات عم بتصير لحد هلا ضمن المنطقة نفسها، لا زال الفصائل وقت ما هني عم يطلعوا كمان عم بيحاولوا يدمروا ما تبقي من المنازل والممتلكات الخاصة لأهالي عفرين. فأحد النساء كمان من خلال الجلسة قالتنا خبرتنا أنه إذا توفر الأمان أنا رح حط حتى لو بيتي ما رح يكون جاهز، حتى لو هو مدمر على القليلة، أنا بس رح حط خيمتي جوات الحوش اللي أنا رح كون فيه بس لحتى أطمن على بيتي إنه هو بأمن وأمان أحسن من العيشة ضمن المخيم.
0: أنسة إيفا، إذا بدنا نحكي شوي عن بشكل خاص العودة الآمنة والكريمة، دائما هالمصطلح بيتكرمت ما قلتي أنت كمان، البيت والدار والأرض شيء ما بيتعود أبدا، فشو المقصود من وجهة نظر النساء أنه بدي أنا أرجع لكن بعودة آمنة بحياة كريمة؟ شو كانت الشروط اللي هن ركزوا عليها وشافوها ضرورة لابد منها حتى تتحقق هالعودة الآمنة؟
1: هلا بالدرجة الأولى هو الأمن والأمان بالدرجة الأولى، وكمان هني عم بيطالبوا إنه يكون في تعويض ولو بسيط لحتى يساعدون بجزء صغير لحتى هني يكونوا يخطوا الخطوات الأولى بحياتهم، لأنه بيوتهم كلها تدمرت وهني فقدوا كل مصادر الرزق تبعهم بسبب التهجير اللي صار بالمنطقة، وكمان بالإضافة إلى إنه يكون في فرص عمل وتحديدا فرص عمل للنساء، لأنه من خلال الحديث يلي صار خلال الجلسة في بعض النساء سلطوا الضوء على أنه هني خلال تواجدهم بالمخيم عم يشتغلوا على شكل يوميات، هاي اليوميات كمان بتساعدهم أنه هني يعيشوا حالهم، وكمان في نسبة من المساعدات أو الخدمات يلي عم تتقدم داخل المخيم من مثلا الاحتياجات اليومية، فهذا الشيء كمان بيساعدهم لحتى هني بيسر أمورهم. هدول الأشخاص يلي هني إذا قرروا العودة فمن الصعب جدا أنه هني يقدروا يتأقلموا ضمن المدينة، لأنه من الممكن أنه فرص العمل كمان ما بتكون متوفرة، لأنه هن فقدوا كل مصادر الرزق تبعهم خلال فترة النزوح يلي صارت كمان. وبالإضافة لنقطة تانية كمان، فيه كتير مخاوف من أنه يصير ترجع النزاعات تجدد بالمنطقة، وكمان لأنه في بعض الحالات يلي صارت وإحدى النساء يلي هي ذكرت قالت أنه نحن رحنا وشفنا بيتنا، ووقت ما رحنا في كتير بيوت مزروعة فيها الألغام وفي مخلفات الحرب يلي هني تركوها الفصائل بعد ما طلعوا من بيتهم، فهذا الشيء كمان كتير بيخوف الناس أنه هي ترجع من جديد، فهني بيطالبوا بضمانات رسمية ودولية، وكمان خلال فترة العودة ولحتى بقاءهم ضمن المنطقة، وكمان بالإضافة لانتهاك الانتهاء إنهاء الانتهاكات والتحديات الأمنية والاقتصادية. والنقطة الأهم اللي نحن بدنا نسلط الضوء عليها هي استرداد الممتلكات والأراضي الزراعية والمنازل التي تعرضت للهدم خلال فترة النزوح.
0: طبعا التهجير بيغير العنوان لكن ما بيحمي أو ما بيمحي الحنين. في ناس خسرت بيوتها وفي ناس خسرت جزء من عمرها مع التهجير، لكن دائما دائما المطلب الأساسي إنه نحن ما بدنا عودة فردية. فليش وشو كانت المخاوف اللي ما زالت موجودة حتى اليوم الحالي؟
1: هلا بعض النساء وقت ما خبرناهم إنه أنتوا شو بتتمنوا بيكون في عودة فردية أو جماعية، غالبية النساء قالوا نحن بدنا إياه بشكل جماعي. هون كيف نقصد بشكل جماعي؟ يعني الأسرة الوحدة بالكامل ترجع مع بعض، مو أنه جزء من الأسرة تضل بالمخيم والجزء الثاني بترجع. لأنه مثلا في كتير مخاوف أمنية من الأشخاص يلي كانوا عم يشتغلوا مع جهات أخرى خلال فترة النزوح تبعهم أو ما قبل النزوح، وقت ما هن كانوا عم يتواجدوا بمنطقة سريكانية أو يكونوا بيشتغلوا ضمن قطاع عسكري أو أي أمر. فهدول الأشخاص عندهم مخاوف أنه إذا رجعوا لمدينة سريكانية هن يتعرضوا لاعتقالات ولا انتهاكات من قبل الفصائل الموجودة بالمنطقة، لأنه المنطقة لحد الآن ما بيتوفر فيها الأمن والأمان بسبب وجود الفصائل التابعة لعدة جهات ومنها تركيا.
0: أنسة إيفا، خليني كمان نوع على نقطة مهمة. أنتوا كمان ضمن الجلسة الحوارية ركزتوا على النساء فحسب، فليش النساء بشكل خاص أنتوا مثلا توجهتوا لإلن؟
1: هلا النساء هي الفئة المهمشة بدرجة كبيرة وهي يلي عانت بشكل أكبر خلال فترة النزوح، فنحن حبينا نسلط الضوء على هاي القضية ونحن نتناول ونتناقش تحديداً عن فئة النساء، لأنه النساء هي تحملت أعباء أضعاف الأعباء اللي هي كانت عم تتحملها سابقاً، فتحديداً نحن حددنا النساء.
0: طبعا النزوح بيفرض واقع جديد وبيحمل معه تحديات اقتصادية اجتماعية نفسية وخاصة على النساء والأطفال، فشو الخطوة الجاية؟ هل في توصيات؟ هل في رسائل رح توصل للجهات المعنية بعد الجلسة الحوارية اللي قمتوا فيها؟
1: هلا نحن في عنا جلسة سابقة نحن نفذناها والجلسة اللي كانت ضمن المخيم، وفي جلسات قادمة كمان رح تتنفذ. هدول الجلسات كمان رح تكون مخصصة لأبناء مهجري سريكانية وبعض المناطق أخرى كمان. نحن هون خلال هاي الجلسات رح نركز على الجانب القانوني والجانب المرأة، يعني رح نركز على ناحيتين. نحن بعد ما نخلص من هاي الجلسة كمان رح نطلع بورقة مبادئ تتضمن المطالب الأساسية للمهجرين، بالإضافة لفي دراستين رح تتنفس من خلال هاي الجلسة. هدول دراستين، أحد الدراسات رح تكون على الجانب القانوني بحكم أنه الجانب القانوني هو العائق الأكبر يلي هلأ عم بيواجه أبناء سريكانية، بحكم خلال فترة النزوح في كتير من العوائل فقدت الأوراق الرسمية والثبوتيات تبعها، فحبينا نسلط الضوء على هذا الجانب. ومن جانب آخر جانب المرأة يلي هي بتمثل الدور الأهم والأكبر خلال فترة النزوح يلي هي عانت بشكل أكبر، فنحن حبينا نسلط الضوء من جانبين، وكمان حنوثق كل التحديات خلال الفترة يلي نحن فيها هدول الجلسات.
0: طبعا بين صعوبة التأقلم وتأمين لقمة العيش والحفاظ على الأسرة تبقى رحلة التهجير من أصعب التجارب اللي ممكن يمر فيها الإنسان. شكرا لك كتير أنسة إيفا حاج إبراهيم على الجهود المبذولة، وبتمنى شي يوم هيك نشوف بعض براس العين ومتنا بقول يعني نسكر صفحة التهجير والألم والأوجاع كلها. كل شكرا لك وعطيك العافية.
1: شكرا لك كمان.

قدرما هنرمند كيجان إبراهيم خياط سترانا كانه بدنجي خوي خوش ونازك وبدو بلاف كريه بنافي أفين إجاب سترانج نافي خو ديار داقر ديه بأفين كليب نافا قلو كليل كان هولندا يهاتيك شاندن تشيروك أفين داريت نابرا دوكسين كوتا منيوان مزنة لقالة وفداريتك.

قدر ما بمجارك دي أو جي برسك دنا فضلي حمودا يكو بافان داي تايباد دي تمانين بتوكي يزاروكتية هردم شيرة تاوان لمدكن أري زماني خواه ند ندراني خواه داستي خواه ند ندراني خواه بلا دراني وراز در كيفن ليام چبكن دما كودران در كيفن ونالي جيو خواه تايباد گريه شير هنا نكتبن إجا قلك مالباد دفير وشي ده ترسن كودران يزاروكي وان خارمارو در كيفن تايباد أف مجارك راستي خوزايي يانجي سدمين وي هنا كودران جی خود درت کفن و من به جوی گوت به جاوی مجاری بهتر دکتر درانا ناصر عثمان می بزانه بند ورو شدت چیک کرن مرود کارات شبکه پشتی وسترانه به مرابن

0: sebebi hamiler pre yani jarad rante ne diyor kade le pişti eşit kebe او تیجی خو الحال خو تاثیر خو تاله و زمان ته منطقه ورته منطقه اوز بین عید وستاده اولا در که بخواد بیت مشکله بیتنی بس تاولوژی مرو نمرتاح به مرو ریا خب تختور خو بیتر او ببینه جارنا دران ایشیر نالقه او اید بیو چاقید تختور تداخل بکر اهل بو چاقید نمرتاح به تختورجی ببيني
1: دكتور يعني حالات طبيعي دران يشير بيشتي دمك جرك بخاب كيف يعني إجار تشد بكو أو دران نكيف يانجي وقت أقول نلاقة والجي خاب مينة ودران دي ترجي كلا قوي درد كيف يعني شو ندران كده دران جمت تشد بن
0: قال لك أسباب هنا أو بشكل عام دران نهدي ريا سهل خودك كيف دي ريا سهل شير هستي زعيف به دور درد كيف وش زعيف به دور درد كيف كانت دي خدها من مشكلة أولاد الكهف بس إيش هي نلقى أب مشكلة أسبابي ويقال لكن جانا يعني دران الشير بس تيه ضاروك به لالتحام لبه بيب نزقه فبي حالة دي تختور راك
1: بلي
0: مرو شو ناس بكي مرو دسي خبت دران الشير هك دلقيت مشكلة مزنة ني بس نلقى مرو دبي بالي خبت تختور لبنر وسوسير بغوازي بيت لازم بقوي بك
1: دكتور إجا شكل درانا خوشك درناك يعني ومنظر انسان قشتي خرادك دبير وشي ده دكوي بيرا دايكو باوان كو يكسر يانجي بسكن يانجي بري خو بده تختوران و إجا تقو ده ما صورة ورا قرتن تختور بهتر دكار بده تدخل بك البدري وان دكارن چو بكن هاگر او دران وقت تقو خو بهستي و جد كربا قريدا بلحامي با جد كفا آليا وفا
0: تمام ام بيجي للملي نرن بكل شيء مشكله هي او سبب شيء وام ايش هي رادكن اوي بتستيب التحام بويه امراضكن اذا انت تجي خل حالي اخو تجي اخو
1: مخدك بيجي خدها
0: بس حالات برند يعني يفضل مرو بيش تختورك شيء ترى شبونا مرو نكبه مشاكل هذه وزعاجاته وتراجي زارو دور خوار دركن تقويم شيء لازم به باش بلي مرو زوهر وتختور لبنر وحلا ريبك
1: يعني هاجر هاجر مال بات بري خونه دان دكتوري درانان وايش اللي تجي خد مينه يعني هيش ناكفه
0: ملتحم بناكفه وجا إيه اساسي إيه دائم او خارد بدرت كفه ايجاد مين خار يا دور مزن بي دبي جا تقويم شيك زحمه تردبي حما مشكله تمنين بتشوشك مرو حل بك سالتري وتكلفها وكم ترى؟ هذا الزحمة دبي مرو بيتر عزب بيره ونخوش بيتر عزب وتكلفها يسر بيتر دب.
1: هل بقى تجي لأنها بيتر اللي باش تانا سر وقت أنت تبين تمنا كبتشوك تقييمان ضاطي لي مزني ما راسي تدراني وان نرهرت صلاني وان راسة يعني جبلك أمالك وفرتشبكن بخوي يعني خارو مارو تاني جا دكتور أعرف بزغليك شو ما تشي دب بزغليك كوراسية ولا بنك عادة دي تربي وغري دايكو زاروك دك حياكو أو دران الجي خدرت كذا
0: يعني قل لك أسباب هني ودران شغال دلحم إيش شير نكهة ما قول التحام عظمي بالتحام ببي جانا دراني أساسي تني بالأصل أو جي تني أبي مشكلاك جانا نخوشين الزاروغة هني جانا تشنو وراسي هني هستي قاسي بي قوشي دران لسي أو جي قالم بقاسي بي فأب مشاكل أنا مرو نقدر حل بق إلا نجيب دختور مرو دكان تورود هر يعني بش دس شش صالة بيبي أو تم دايم مرو مراجعة دوري تختور بك باشي بس شش صالة بيبي مرو جاب هر شش مها صال كده كي بيش تختور كي بيكا كي جان راكرن شير لازمه كي جان شو معالجة شير لازمه مرو مراجعة دختور بك مرو ناكل بار مشاكل مسروق تبو خاربوني جدور تقويم كي كي أب أصح وأباش أبي
1: دكتور تقول حالك هي كدران بخو نبه هون في حالي ده تشتكن
0: دران الشير باش بي أمو جيوي دهيرن عطاق ومزن ببزارو عمري بازا شازا سالة وزيدتر أمو دران الشير دهيرن دور جا دو ساوي أمراتكن ومحلك أو دران الشير أورابي دور دو ساوي زرعات شيد بي جسر شيد بي
1: طبعا أف حالاتي كي منه زوزو بيدا نابن

0: كامل كامل اه بس هني والله هني بس كامل
1: خذ دوري ما بخينا دكتور
0: باش ما بي واش غاد راني اي اساسي تنبا مو اي حطاش ما دير حفاظي صدر ام حطاش ما بين بهل جيبيتي
1: باش دكتور شيلتك تا داوي تتخازج بي مال با طامبيج كوراستي جي هاجي هبن دراني زاروكي وان راس تبخشك در كيفن تتخازج وانا بيجا
0: والله اشوار بيجم يعني كاكي نقلق عم تشتي طبيعي خد تعالى او تشيكريه ومود بريا خد زبيدن بس بشتي شش صلاة مرو حد شش مها صايدة كي بيش تختور كي لي بنري سورة شير بغوازي تشتغل لازم مشكلات هاي بحل بكن كي ترقو مستر ببي واوزارو مزن ببي دلاني يخوار بي المنظرة ينخوشك بي معالجاوي زحمة ترد بي قلق عالم خلق مخالاتي وان تنن تقويم شيكين فتستا تملي مشكلة ازتما بيش تتكن ومشكلة بجوب حل بكن كي تر مستر ببي رحمه تردبه
1: مش دكتور امبري خنات دكتور درانا حياه كدراني من اي شهات بي بشكل دوري حشش مهان والله كسب ريخنات تمانه
0: والله هنكيم بس بشكل عام انه والله كيف يقول كيم يعني راستي على راستي
1: اجازه هيفي دار تجاري بي سناب كان بري خبنا تبل ام تشيك كتشيبك يعني جارو جار امور بري خبنا تجبهم بظن بدراني ما تشاوي لنجوي كو ايش بجالكس باسبو تاع دكتور ناصر عثمان دكتور درانا تمر ابو جقامشلو سباسبو بدرفته
0: خلاص ترجعوا لي كيف كيف

0: جحسكيتا شاما بايتخت جوانو شيرين كردان دكاريبون جالك تشتان بدس بخينن تايبت دواري ورزيش سبوري ده إيجان كتشين كردان تيمين ورزيش واني كرد شامبليونا تيكواندو ده بيستو يك ميداليين زير زيف برونز ورغرتنا هلبت بشتيه هر ميدالية كي ساعتين دريج ينبر ورده وستاندن وإصراري هاي كوچل كتشين مجد ديري كي تاحسكي بري خدانا شامي إيروجي بيستو حيش لستقوان جد بستانا بلينجين تيكواندو يه جحسكي خوني خواب خورة هلغرتن تا دلي شامي باي تختي و تبي شامبليونا لسر أستا سوري بون ده همان دمي ديجي أفاياكو أفا 14 سال نو دوري ميدانان بو إجا هفكاري ما قهرمان عبدالله لشامي راپورتا كجمارا حاضر كر دهو لسر وبالا أرتا يهاتا بار وكر نمي بدنجلي قدار بكن
1: أم بجدار بون البطولة سوري الدمشق الشامي وحتى أنا شخص ما حفظ ميدالي بدأ شخص آنين إيروجي أم داكتنا ليسكي هين مبارك اللي في الشامينة وأم شخص نزيكي سيجن هاتنا حتى بيستو حي جنجي لستقبانن وتف ريفيبري وكوش أم نزيكي سيجن بجدار بون أمي أرمان جاوي يكيش بوك أم كاربن إثبات بكن أنه أم كورد خيس بشكتين التايكوندو دوام جيان چاستي أم كارن چه بينن دس خواه اوكدوم ده شبلات ده بزاروك ده ما سيامين آني سر آستا سوري
2: ما هاتن شامين بطولة بليزن روشا يكمين سرکتن إن شاء الله إروش يمي سرکوين ومورالي ما حزار وإن شاء الله مي قوري هبيه ملتي خوبن

بفي سرانا فلكلوري قداري ما عمدقهين داوية خلق أخويا إيرو جبرنامي يا راديو زين سباس بو قداري وحيا نها سباس بو حردو هفكاري مني جوانو خشكهي وعبد القادر وبارين قاسم سباجي ده همان دميدا لهيوية بن با هفكارا من بارين بيشكيش بكي راديو زين حيا سباجي ساغو سلامت بم خاطري وعا

پیشکشی و بکن و ناز بکن به روشا خلکن ویده که روشا مالباتا وی چاوائیل ویده که پیشتی وگریان عفرینی هرو هاد نوا خلکام ایروام بحثا او چلاکیا موزیکی فلکلورا عفرینی بحثت که گلک کومن موزیکی جیتی ده بجدار بون وی چلاکیا گل دور لعفرینی هاتو بلدار خستن شخوا هنرمند احمد خانه وی میوانی ما بدریا تلیفونی جویده کیره و اجوائی وی چلاکی جمره بنرخینه هرو هاد نوا في خلكي وي بيامير راديو ارتا فؤاد حج عبدو مره بدريا تليفوني هروها مي بحسافي تشالاكيا موزيكي ام فعاليا موزيكي فستيفالا موزيكي اقول عفرين هاتيل دارخستن ويج مر بحث بك بكي جي تي دبج دار بو يج نافا هونرمندا دناوا في خلكي من ناس بكن تشكس المجهودات كن خلكي عفرين ينجي خلكي كي جان دفري بخوازن تشتكي بيجن برزغريك هي تخوازن بيشكيش بكن وش خلكي را بيجن كارندريا فيج ماري تفلي ما ببنت نافا في خلكي ده صفر نه نه بينج حيش صفر شش چار نه سسي بيشتي فيستاني امي دس مجاري خوي بكن.

0: بری گذاری ما ده همان مجارده ما بحثا او شفرکا که موزیکی آگو لعفرینی هاته بول دارخستن به دهان خلکن عفرینی بجدار ببون و گلک هنرمند جیتید بجدار بون گلک اجوائن خوشی و موزیکا کردی یاگو بحث ده که بحثا فلکلورا عفرینی ده که تیده هاته گوتن جهج مارک جوان کسینگ تیده بجدار بون سران خوشی ده هاتن گوتن و گلک رقص نعفرینی ایگو تی ناس کرن و نافداره لویده که هاته لدار خستن جبوان بیتر ناز بکن بی اجوائی لویده که چلاکی بی چاوابون پیام نیره راتیا ارتا لعفرینی بمرایی فواد حاج عبدو فواد دما تا خوش به
1: دما تا خوش به سوار و دمی بهدار نهجاجی
0: سکاج مر بحث بکه فواد افشه ویرکا که موزیکی لکویده که الهال دار خستن اجوائی وی چهابون چه زحمتی دهاتن کشاندن گووک وان چالاکی الویده که البیل دار خستن و چما نل ناونده چان نهنر چه بوی الویده که
1: ارس فواد هر توا اف چالاکی اف شف بیرکا با دوه لعفرینی چه ببو براستی یعنی هر گاف خویایه که شف بیرک چه و در تشتن و آوائی تشتن هنری بن فلکلوری بن یعنی جه یکمین و ناونده چانده و او مرکز ثقافی و یعنی عفرینجی بگو ما دوید چالاکی کلو هبه لی اف شف بیرکا لکه چه بو خورنگه هک عفرینی بخوا خورنگه هک طایبتا لیش بو اف چالاکی کلو وکیلی بو دخولیه و مثلا پرسرتن ارد تنسيق قوله هابن أو لمتجعات سان سيدي بون أو وكهرنجة هاكي أجي لما سحاك هاك وياك تيدا تشالك كيابك أو در بخا يعني وكسي السر ترجي سكين وخالك ور يعني أو در بخا نمو أهلك و يعني أو نجبو شبيرك هاتي تشيك من تزاين شبا يعني أو تشيبو سر سيستمك لجبو خورنجة هيبا جبو موزيكا كدوات هيبا تزاني يعني بفق أوي أولا يعني اللي بيقو ماجي أفكسي تنصيغ كرنا أفتروجا أفتروكيا سر ويسكنين دفرتا بسكريك لعفريني هيا دفيا كيدا يعني أفغازن نجو أو كسناتي كرن كسي أو جيش تيكري زين شلون؟
0: أري
1: يعني مشكلة دوم مشكلة برد برد صار أبو هابون يعني من أراء خلكي جديد قوتن قال لك عاجز بون مثلا تنظيم أو شاف بيركي يعني هي كم ساحة جوش قبود يم مثلا كسين كودك شينن أبسهما محتوى نادرا همي خاددن في شي ملات وجبو بس كوبك شين دزاني أف تنظيم تنبو يعني داليا كشباندن دا داليا دا مثلا بيكم داليا دنك دابا اف اف غازني خلقي اجي
0: بله
1: دنگ وان جبو اپست کو ناون دا عفين جنوفا تفعيل ما
0: افتاء قاهيل باتا هن فؤاد انه او ناون دا چاندونر جنوفا تفعيل ببه وقال لك شالاكي الورچي ببن تا قاهيل باتا هن توعود هن مثلا على جهات معني
1: نافت اري افتشتاين خلقي عفين نزل على من ب بمود مديري او يراد انك السر نشاطات الساكنه نهاد مركز ثقافي دلا غيبو جمر خبر داك و هيم بسيستما جامعه فقريدايه جامعه غازي عنتاب جبركو ابو درنها جامعه غازي عنتاب يعني فتره تحذر ودونها تحذر مستضب وجامعه غازي عنتاب او قاعج ضمني او او او جامعات هيجي او قاع مركز ثقافي كمان كوتشالاكي تشيدم اري جوجمر خبر دانا قروني تشالاكي وكن دفيت يعني او الا تركي جي هبا ف او جوجمر خبر دانا تشتي يقولوا يكسر جي تشينا با يعني او قال هبا ومتشالاكي شيكن يعني اي غازني وان دفيت اف اف تشاندك يا نوفندك تشاندي سوريا دفيت يعني تنه اگر آل که به وی آل سوریه با وقت هر نوانده که دن سوریه فگازنه وانج لسر وی خاله یعنی دان هاجی تسوستنه نکو یعنی او نوانده وره فعل کرن و خلق عفرینی هنر در و داره پیشکش بمن خلق با آزادی تیدا رنگ خود رو خیلی نهانی
0: فوادم بین
1: بحثا
0: تفاعل الكسين ويدك بجدار بوند ويشفيركا شفيركا موزيكي تفاعل خلكي الورتش هوا بو بوان سترانيد هاتن قوتن
1: هذا تزاني عفرين بخا يعني باجاروك كولو نيزيكي هنري يعني حر مالك حد سيما لا يا خلق خازا كسك جوان موزي جنبا شوكار با افروش دعفريني ده صور وافروش يعني بقول امبري لعفين لافش شر ضوي لعفيني ببو قال لك انك جو جو اوي قلس كربو يعني يعني نهاب بفجره في كسن كو دنجي وان صور سوشيال ميديا دا بلاف بونه وقال لك نافضات بونه يك جي مفيده حمدي واحمد خانه رأف يعني فكره فاناجي خليك تقولوا هي فيديو وان دا دبينن كو يعني وي هنر وي تشالاكين هنري بلكم زيادة تربة هري لذا همان دا ميدا جي يعني مورالا وان داد كفنش بلكو دبينن يعني نافان دا كتفاندين تنك وانا بحوينن نها مثلا كما زيتون هي افرخصي بلكم تتاوينا وفيديو دين يعني واو رخ يعني افرخصي رخصي يعني بتوزاني افل نافتها جنرسي بخادمينن او قاف مثلا جمرا قودن وجهتنا يا ام جه كيلو بنكو ام تيدا شالاكين خواب كن ام تيدا بروفات او بكن يعني او تشتين فلوكلوري ديكن يعني يعني تاني جه جبوان هبا يا وكافينا جه جبو بروفات هبا
0: فهو دنارينا تد دنارينا تد قرنجيا وقفان شالاكين لعفرين تيل دار خستن بشتي حيش نه صالا جوكوش بريج ايشي ظروفي وباجاري چه خاصه گرنگ وگوان چالاکی لویده که الویل دارخستن و چهاوا مرابیش به تفگره آهونری و آچاندی لویده که ده دمی پیش ده ده پیش روژی ده پرترده که؟
1: اره زان تشتیک پر پر پر او یعنی اوه که افکر کسی نکو هنر و درف وگه این عفرینه براستي يعني مورال وان خورتن يعني إن مورال داكتينا ونزمن وهيفي وان هيا دعفرين داك وكوبيتر بروجين خاوة كدر بكن إذا همان دمي تشيل هم بروي تشتي دويت يعني كسن هبن عفرينيا درواي عفرينيا أو كسن قارب مضحي بن جبو وانا تشتكي آغا بكن مساحات جبو وانا تشي بكن دنجي وان بن جهي وان بن يعني كسن هنا يعني قال لك خورتن تابينج مثلا جامعه الهفكم دي بن كان قال لك تشتكي هنري باش بكن لصدمك وجهتنا يا صدمك كو او مواصلات بلكم تنابن وانا يعني مورال وان كيم دكا اري دنيري نامدا لعفيني نها قال لك طاقات هنا ل جيراد سيت جراكن ياك جي كسن قاربن او طاقتنا كوم تنظيم بكن ادي ام جهه كهبه لو او جهه او طاقات قاربن بردوامي بكن اسيام دنجي وان هبا وك راديو با وك غاندن با هرتن دنجي وان با يعني افتش تلعفين ها هنكي قلص هو يعني
0: امجي بيفين ده روجه بيش روجه ده چلاكين ولو هنري و چاندي یاگو موزیکا کردی رقص کردی لعفرینی هروها جغرافیا عفرینی خوش خوزایاوی پیشکش بکن در روژن پیشی در روژن حری نزیگ ده ام روژن خیرجی جه کسی عفرینی و کسی المگودار دکن ام دخوازن ام سپاسیاتت کن پیامل رادیا آرتا فواد حاج عبدو دریا تلیفونی بمربو جه عفرینی سپاس جبوت ساعت خوش بله گوهداری ما وان کلیاد جی ام دیگه هیجن داویا خلقا خوی ایرو رادیا عفرین گلک مجار مبحث کرن مبحثا کسین وگریان عفرین روشا وان چوابو هروها مبحثا او چلاکیا موزیکی شویرککا موزیکی لعفرینی هاتو بلدار خستن پیشتی نه سالا وک موزیکا هنری عفرینی دشتغله لویده که حالتا لدار خستن مبحث کر هم بمینن دنوا خیر و خوشیده بری هاگشا ام سپاسیا وقت کن سرگوه دار کرناوا و ام سپاسیا حوالی من محمد صالح سرفانسترانی خوش دوی خلکی ده مربو ساعت خوش با و گوه داری ما حتا خلک کنه بمینن دنوا خیر و خوشیده بخاطری وحب.

قلبه بعرفه لو بيكسب كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مقزز عاد عليك يتنى

مرحبا ما در تزاني صلاة إصال ديشي عسكري كاقرمان آتا چمارا بي بغتم.

0: cabeza.
1: ما فزت قالوا لي قال لا امسد بي على بخذ الرام قالوا لك بكر ما نقتكم قالوا نذر نشانه باس يا اسطنبول مدينه بكار مالا فلا تدار دار بروبين بمشار بريب مولد فردان بين قالوا لك اشخل الكرمان خدان من مائه

لازم حكي لك معنا هاتي انسان اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اللبن اسخر مال يما يا

عدو ليد قولولو درويشو من اتمالك يبوشي زافي قراني روجه تنافيق اذا بلا كني كيميا بربالك هزفابي بدوي مالي بقنا كونكي رشي عربي ميكوتكي جداري دار بنابيق وكونكي

0: جموعها مو هنرمندي النمر ياك مستراني الماء تقفصها سينجا خطا براستا
1: حسني باغي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي اماري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر ياكو خزمتها هنر وشتراني المكرن

حق الله عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام عزام

استوديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون راحين.